غدوش ناد كبيدي تشاشا لي خانا برفان ما تشاس هندوشات بورد فانا رماسك اما كيك انو يتخبرك تكبي خوي ماسك ورمسا لفاسك موبايا بتسيك انو غيبي سخ ما فتعادو تشمو تسوك انك برنجي تسلنا ما موتر سخت سانسي برمتساش سليف مت اندر سلطة تركت

شارك باخد دوشنات كابيتاي تشاش اللي خانا برفان ما تشاش هندوشات برضا فانا رماسك اما كيكون ويتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس اللي فاسك موبايا بتسيك انو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوكنك برانجي تسلنا ما مو ترسخت سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرك ت

غدوش ناد كبيدي تشوش اللي خانا برفم ما تشسهن توشات برضا فانا رماسك اما كيك انو يتخبرك تيك ابي خوي ماسك ورمس اللي فاسك مو بيا بتسيك انو غيبيسك ما فتعدو تشمو تسوك انك برنجي تسلنا ما مو ترسخت سانسي برمت سوشي سليف متاندر